فانا ويكرم اغناي راح يحلل يرس الطيب راح يحس ان انا فيم صورنا فيش حتى ونقيم سلحتان عمرين ونحطتين ونحلتان راح من عينك لك يا ميد ابراديس دابراهام رحيمان راح من عينك لك يا ميد اسحاق عقيدان راح من عينك لك يا ميد يعقوب شليمان راح من عينك لك يا ميد موسى نبيان راح من عينك لك يا ميد هارون كهنان راح من عينك لك يا ميد يوسف صديقان راح من عينك لك يا مهد داود ملكا مشيحا راح من عينك لك يا مهد فينحاس قنان راح من عينك لك صلو تهدي شلومو ملكا راح من عينك

الثناء وإكرام أدماي أدماي إرحل حلوم إرحل حسن حسن ألفين فهونا في الحق ونقي سرحت الأول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شهر عدل مؤون رحم كخي مدتين سعكم بفين حتان اللي رحم خم علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن سؤال الدنيا إيوة دال عين أكل حسن في ستان مال يستن علينا ويعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ميبك شوال من لفانيخ امونتك هدعت له الملك يوشيب الكسي رحمين ومتنهير بحسدوت العبود وطعمو معدين ريشون ريشون بابي محيلا حتى ايم وسمحة لبقو شعيم وخرعتم لهم قمت ايل ومتال ومدوت روش اسر زخولا

كي قوم بسفر يا مولي بلا النبيات أدوناي كي رابي مراحمة حصوت ليلى.

بنشمي ذهب مالكيوتا بما ومن اخ ممات ومن اخ برحم اخذ فينشين رحم على نفسين

بسيك من شيول لحي على رحمين في شو تشوتي مكاش ويمك كربيم رحمي وعماخ حيم طويم شال ويمك كيم يكون رحمي وعماخ صدقا وحسد سيمان ولما نشميخ أنا دوناي لهنم لابوتنو السر ممنو بطنو بتخلا مخاب يسغر بخلا مكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش بيوزام ومشحيت وقفة من ستان ويسر على وحلا إمراعي